كالأسير المرتهن بين أناس لا سقوا صوب المزن وبينا هو يقاتل إذ انقطع شسع نعله ولا أنسى أنها كانت اليسرى فانحنى القاسم على نعله ليصلحه ليشده فاغتنم عمرو الأسدي.

تحذرني يا لو وقع حملي يا ولا مال ولا مال ولا مال يا ابني يا ابني يا ابني يا انا ردك ما ردت دنيا ولا مال ولا مال ولا مال.